0: الطياره.
1: وطن نيتار، وطن لمطهن قتال نيتار، وطن لمطهن عقيم قتالاتك هنونوي، قتالاتك هنرا وطن نيتار.
2: هو
1: هو